واتقوا الله حق تقاته ولا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا الذي خلقكم من واحدة خلق منها زوجها رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما أما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى الأمور محدثاتها فإن بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kita yang lalu telah kita baca hadis Abu Najih Al-Irbat Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu pada hadis yang ke-28 berupa wasiat-wasiat penting Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana dalam hadis ini barakallahu fiikum sahabat Al-Irbat Ibn Sariyah radhiyallahu anhu menyebutkan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepada kami sebuah nasihat. Nasihat wajilat minhal qulub. Ya'ni kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah khafat. Yang menjadikan hati mereka bergetar. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tertanam rasa takut dalam hati-hati mereka. Wadharafat minhal uyun. Dan air mata bercucuran, yakni bakat. Mereka menangis karena nasihat tersebut. Dan ini termasuk dari kesempurnaan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam serta pengaruh dari nasihat tersebut kepada manusia. Dan di sini a'azzani Allah wa iyyakum

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله